جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء الخامس عشر من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

يبوى أعبر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله دائما أن يجعلنا ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

نترافق سويا في مشوار جديد لليوم مليء بالعناوين الاعتراضية، العناوين التي تشغل بال كثير من اللبنانيين. أبرز الملفات على الساحة المحلية والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية، انتقينا منها أبرز الأمور لكي نعرضها على حضراتكم من خلال فقرات حلقتنا لليوم. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مع تتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية بالمناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى مستقرة درجات الحرارة على الساحل إنما مع نسبة رطوبة مرتفعة.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني. توقع تكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي كثيف على المرتفعات خاصة المرتفعات الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ساحلا، إنما مع مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولاً ل 32 درجة نهاراً. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 30 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 36 درجة نهاراً. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فطبعا مرتفعة وتسجل بين 60 إلى 85%.

إذن طقس تموز طقس صيفي معتاد، درجات حرارة سترتفع قليلا فوق الجبال وبالداخل مستقرة على الساحل، إنما نسبة الرطوبة اللي عم ترتفع وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الشعور بالحر.

المدينة كلنا جيران. القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 15 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مفاوضات روما حول المناطق التجريبية إيجابية، وقانون العفو العام البند الأخير تجنبا لتطيير الجلسة التشريعية العامة. تهديد صامت يلاحق مياه جنوب لبنان، مخلفات التفجيرات تغير في الخزانات الجوفية وتنعكس على حياة الناس. تصعيد من مضيق هرمز إلى الخليج، ضربات أمريكية متواصلة على إيران، وترامب يهدد بتدمير محطات الطاقة والجسور.

السفير الفرنسي في لبنان. فاتورة الحرب كانت ثقيلة على البلاد، وفرنسا تدعم مسار الخروج منها. أمريكا تعلن بدء الحصار البحري على إيران، وطهران تهدد بوقف صادرات الطاقة من المنطقة. عون زار قطر معزيا بالأمير حمد، ويدين استهداف السعودية والأردن، ويؤكد التضامن مع دول الخليج. السفارة الأمريكية في بيروت تطلق منحا بقيمة 500,000 دولار. في اليوم العالمي للسكان، لبنان يتجه نحو التعمر بأعلى نسبة عربيا. وزير الخارجية غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء التضامن من أجل لبنان. موظفو أوجيرو يعلنون إضرابا تحذيريا واعتصاما في ساحة رياض الصلح. هل يشكل اقتراح بري اعتماد القضاء بداية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ التدريجي؟ الوافدون خلال الموسم الصيفي دون مستويات عام 2025. مجلس النواب أمام اختبار إلغاء الامتحانات مع فرص إقرار القانون. عون في برقية تهنئة لماكرون، أتطلع إلى أن أتواصل في الشراكة الاستثنائية والمسيرة نحو مزيد من القوة. ما مصير عنصر الحرس الجمهوري باتريك باكاريان بعد فقدان أثره في جنوب لبنان؟

صراع إيرادات في مضيق هرمز يقفل طريق الدبلوماسية وينذر بحرب أوسع. المنظمات الدولية، العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في عام 2025. ارتفاع علاوات التأمين البحري لعبور مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. الكرملين نبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين إلى أكثر من 4000 قتل.

أمريكي عراقي سوري لمكافحة داعش. من غرفة الأخبار إلى المستقبل، نهار، أول مراسل صحفي بالذكاء الاصطناعي في مجموعة النهار الإعلامية. منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية أكبر مما هو معلن.

وفي النهار كتب علي حميدي: هل يتهور حزب الله كالعادة أو يتعقل هذه المرة؟

في منشط الأخبار لليوم: حرب داخل الحرب، معركة هرمز تشتد. لبنان على لائحة بؤر الجوع مجددا. عون وسلام يدينان استهداف السعودية، لها الحق في الدفاع عن نفسها. الانفجار في الخليج يجمد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب.

يدعو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان ونتنياهو يرفض. إضراب لموظفي أوجيرو رفضاً للمجهول. إفادات الثانوية العامة تبحث أو تبحث عن غطاء قانوني ومشروع الحكومة غائب. اتفاق الإطار يزيد من قلق وليد جنبلاط من العامل الإسرائيلي. جهاز أمن الدولة يصادر معلومات مشتركي المياه. عام على غزوة السويداء، الاستعصاء الشامل يحكم الجنوب. آمال حكومية بمنجزات اقتصادية، الفصائل للزيدي، السلاح ليس ورقة تفاوض. الحرس الثوري يستهدف قواعد أمريكية في البحرين والأردن ويوجه رسالة إلى الشعب الأردني. قمة تحالف الراغبين، أوكرانيا تعيد شد العصب الغربي. روسيا تستدعي السفير الألماني وتندد بالدعم العسكري لكييف. رسائل تحذير إيرانية إلى عمان، لا تدخل أمريكا في مضيق هرمز. عودة الحصار على إيران، بهلوانيات ترامب مستمرة. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر. الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تجدد تحذير الشركات من التحليق فوق دول خليجية. مستوطنون إسرائيليون يحاولون التسلل إلى أراض سورية. مجزرة بحق شرطة جباليا، إسرائيل توسع حفلة الدم برعاية مجلس السلام. وفي الأخبار، كتب فراس الشوفي خرائط سيطرة العدو، على ماذا تفاوض سلطة الوصاية؟ إلى عناوين نداء الوطن. روما تفتح طريق منطقتين نموذجيتين، لجان مختصة مرتقبة لبحث الانسحاب الإسرائيلي وما بعده. لبنان ينتزع أول خرط في المفاوضات، والراعي الأمريكي لعب دورا مهما. جلسة تشريعية ب44 بندا اليوم، بنود حياتية هامة والعفو والإعدام في قلب المواجهة. انخراط إقليمي شامل ضد إيران، الشرعيات من الدبلوماسية إلى العسكرة. سمير جعجع، القوات اللبنانية تؤيد قانون العفو العام بشكل كامل. الرئيس الشرعي يستقبل وزير الاقتصاد عامر البساط ويبحثان تطوير التعاون المشترك. ترامب يضغط على نتنياهو لتسريع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. واشنطن تراقب احتمال تدخل الحزب في أي تصعيد مرتبط بإيران. يهنئ ماكرون في عيد فرنسا. فرنسا شريك أساسي في دعم لبنان واستقراره. ك
كان عن يعلن إقرار قانون إصلاح المصارف. نريد التفاهم مع المرجعيات الدولية، ولكن ليس على حساب مصلحتنا. البطريرك الراعي: لبنان يحتاج إلى تضافر الجهود لتعزيز صمود المواطنين. وزيري الداخلية والخارجية في باريس للمشاركة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان. الرئيس نواف سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها. 1690 أستاذاً سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار التفرغ. الحاصبان يحتضر: المياه الآسنة تهدد الزراعة والسياحة والثروة السمكية. أزمة طهران تضع التقدم بين بيروت وتل أبيب على المحك.

الضفة وتحت النار بين حكمة تشرشل وضرورات إنهاء الحرب. إيران تندد بتصنيف بريطانيا للحرس الثوري كمنظمة إرهابية. للمرة الأولى زوارق أمريكية مسيرة تضرب ميناء إيرانيا. نتنياهو لإيران: لا تراهن على تكرار ما جرى، والرد المقبل سيكون أكثر قوة. استقالة رئيسة الوزراء الأوكرانية ضمن تعديل حكومي يقوده زيلينسكي. ترامب يعلن بدء الحصار على السفن المرتبطة والمتجهة إلى إيران. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض: وترامب نحب العراق، وهذا الرجل سيمثله خير تمثيل. الخزانة الأمريكية تدرج 10 أفراد و20 سفينة ضمن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وفي نداء الوطن كاتب صالح المشنوء: فليسقط الملحق الأمني. وكتب ألان ساركيس: مفاوضات روما، كل الطرق تؤدي إلى السلام. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا توسع ضرب حزام هرمز، طهران هددت بإطالة المواجهة، وترامب يتراجع عن فرض الرسوم. عدوان إيراني مستمر يستهدف الأردن والبحرين والكويت. أولويات الانسحابات من جنوب لبنان: تعقد مفاوضات روما، بيروت توقف عميلا للموساد. نقل معلومات هامة عن قادة حزب الله. واشنطن وبغداد إلى شراكة نفطية، ترامب يرحب بالزيدي الذي هو معجب بأمريكا وسيبقى طويلا في منصبه. بعد تثبيت فيتش تصنيف المملكة، مصدات السعودية السيادية تحيد صدمات الممرات. الرئيس الأمريكي يهدد: سنضرب الجسور ومحطات الطاقة إن لم توافق إيران على إبرام اتفاق. السعودية تؤكد رفضها التام لسلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة. نجل مروان البرغوثي للشرق الأوسط: أصابوا والدي بالرصاص ولم يعالجوه، والتحريض متواصل. ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة. سنتكوم تبدأ ليلة رابعة من ضرب إيران وتعيد الحصار البحري. بريطانيا تفرض على المراهقين حظرا ليليا على استخدام وسائل التواصل. السعودية تجدد دعمها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. جلسة خامسة مغلقة لمحاكمة عاطف نجيب، وضغوط شعبية على محاميه. محكمة بحرينية تنظر قضية التنظيم الإرهابي المرتبط بفكر ولاية الفقيه. الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية.
لوس يتم في التقدم بطلب إفلاس بعد هبوط سهمها. هل تحقق إعادة هيكلة متاجر التطبيقات مكاسب للناشرين؟ التنقيب في موقع حليت يكشف عن شواهد أثرية لأقدم مناجم الذهب بالجزيرة العربية. إسبانيا تعبر فرنسا بجدارة وتصل إلى نهائي المونديال، ولقاء ناري ينتظر الأرجنتين اليوم أمام إنجلترا. وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور عبد المنعم سعيد عن الولايات المتحدة والعقدة الشرق أوسطية، وكتب الدكتور عمرو الشوبكي عن كأس العالم بين العدالة والنفوذ. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

بحسب المعلومات فإن المسؤولين في الحكومة يعملون على خطط جديدة في موضوع النازحين، قوامها المساعدة على توفير مبالغ لإصلاح البيوت المتضررة بشكل بسيط وتوفير بيوت جاهزة، وثالثا إعطاء بدلات إيجار، على أن يتم تمويل الخطة من خلال المجتمع الدولي، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن كلفة التمويل تقارب المليار دولار. هاي بالنسبة للحرب الماضية ولا للحرب الجاية؟ يعني عم تخططوا لموضوع النزوح بالنسبة للحماقات القادمة ولا على أساس تسديد الفواتير السابقة؟ شوف، الدول الطبيعية بتكون عم تحضر دايما المشاريع للرقي بالبلاد والعباد وخطوة نحو الازدهار، إلا نحن بالبلاد يلي بتكون متحكم فيها من خلال السياسات الخارجية ومن خلال دكاكين الميليشيات، فبيكون التحضير لموجة نزوح جديدة.

طالما أنا مسؤولا في دولة إقليمية قريبة، يبدي امتعاضا من عدم قدرة مسؤولين لبنانيين على مواكبة الجهد التي تبذله بلاده للحد من تأثيرات التغييرات في المنطقة على لبنان. معلش نحن بناخد وقت لحتى نستوعب، يعني القصص مش عم تنفهم عنا بسرعة، مع أنه كلها تطورات بتخلي ما بيفكر يفكر إلا عنا. نحن بعدنا ماشيين على البطيء جدا. سلح وفات. يجاهر عدد من الأطباء ومدراء المستشفيات بأن النقص الحاد في الممرضات والممرضين المجازين هذا يشكل أبرز تحديات القطاع الاستشفائي، وقد دفع العديد من المستشفيات إلى تقليص عدد الغرف والأسر الموضوعة في الخدمة بسبب العجز في الكوادر التمريضية. هلا هيدي هي الأزمة، لا الأزمة في عقلية مافياوية بتدير القطاعات الخاصة، هي هيدي الأزمة الأساسية يلي بتخلي هناك نفور من التوظيف ومحاولة للهروب والهجرة. لو عم تعطون حقهم تمام ما كانوا بيهجروا. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تخشى جهات رسمية أن يحاول أكثر من طرف ربط تنفيذ صيغة الإطار بمآل المواجهة الأمريكية الإيرانية الجديدة، فيما يعمل لبنان على تثبيت مسار مستقل يحميه من تقلبات الإقليم. لا ما تخاف، نجحت الدولة اللبنانية بإصرار وبمثابرة أنه تفصل المسارات، وأثبتت أنه كانت على حق بمبدأ فصل المسارات واستقلالية التفاوض لحتى ما نكون عم نتأثر بالتطورات الخارجية. ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حركة دبلوماسية عربية باتجاه بيروت هدفها دعم الرئاسة ومنع احتكار أي محور إقليمي للتأثير في القرارات اللبنانية. هي أساساً حركة المفادين ما شاء الله ما عم تهدأ، رايحين جايين لحتى يقنعونا أنه يا جماعة يلا حلوها وانتبهوا من الأيام الجاية، افهموا نحن صعب. ما يزال أحد الوزراء يبحث عن مكتب وجهاز إداري للانطلاق في عمله الذي يشكل تحديا له وللبنان أيضا. لهلأ الحكومة الدائلة سنتين ثلاثة، بعد هلأ الوزير ما بشر بتكوين فريق عمله وإيجاد مكتب ومحل يداوم فيه. عمال بعد معنا وقت من عين وزير بدون ما نعطيه فريق عمل يشتغل معه، بدون ما نعطيه مكتب حتى يداوم فيه، ما شاء الله. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تعيش قرى البقاع لا سيما تلك المقربة من الحزب حالة من الاستنفار عقب الأخبار التي تتحدث عن حشود مسلحة في الجانب السوري من الحدود، حيث تشير مصادر أمنية إلى أن العشائر والأهالي اتخذوا أقصى درجات الاحتياط تحسبا لأي طارئ. رغم كل النفي الرسمي اللي عم يصير من قبل السلطات اللبنانية والسلطات السورية لأي نية بالتدخل، إلا أنه العين دايما على الحدود. ما يا أخي اهتموا بالحدود مع لبنان، شوفوا مين عم يعتدي عليكم، مش تحطوا نوايا مسبقة وحروب استباقية ببالكم. بس ما فينا ما نحرض. وآخر الشيء منقول، شفتوا هيدي مؤامرة أمريكية صهيونية لبذور الفتنة زرعة بالبلد. أفادت معلومات إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط يسعى إلى رأب الصدع مع عبدة بعد تصريحه الأخير من دار طائفة الموحدين الدروز، مشيرة إلى أن زعيم المختارة أوفد قبل أيام النائب وائل أبو فعور للقاء الرئيس عون، ويطلب موعدا قبل مغادرة الأخير إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي. اجر بالدولة اجر بالدويلة، تحولات تقلبات.
فجأة بده يهاجم السياسة المتبعة بالتفاوض المباشر واتفاق الإطار الذي يصير عليه الرئيس، وفجأة بصير بده يطلب موعد كرمال ما يقطع العلاقة. يتردد أن موظفا في إحدى الوزارات الخدماتية غادر البلاد وسط حديث عن شبهات بتلقي هريشة وارتكاب مخالفات مالية. وأيضا المعلومات تقول أن ملفات ووثائق يعتقد أنها تتصل بهذه القضية قد تفتح في وقت لاحق، مع ترجيحات يعني تكشف التحقيقات شبكة تمتد إلى أكثر من إدارة رسمية. شو استفدنا إذا هرب برات البلد موظف شاكين فيه إنه سرق ونهب وفساد وما بعرف إيه؟ طلعوا له مذكرة منع سفر، منعوه من السفر بعد ما يسافر بكون تحاكمه، ما خلص أخذ المصريات، قرط المصريات وطار. شكله موظف مدعوم. إلى أسرار نداء الوطن. توقعت مصادر نيابية أن ترتفع حدة النقاش في مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الإعلام على خلفية استسهال شروط لإطلاق مواقع إخبارية، ما يحول الإعلام إلى منصات فوضوية لا تمت إلى الحرية بصلة. ولا تستبعد المصادر أن يصار إلى إدخال تعديلات على هذه المادة. مد إجرة من الشباك على هول الدولة البلطجي. هو من المواضيع الجدلية اللي رح بيكون بالجلسة التشريعية التي ستنطلق اليوم، والتي سنتحدث عنها بشكل مفصل خلال القسم الثاني إن شاء الله، سواء قانون العفو العام أو قانون الإعلام. تلقى وزير الدفاع تنويها من مرجعية رسمية بسبب رده عالي السقف على شخصية نيابية انتقدت الوزير بطريقة شعبوية. المقصود هو النائب بولا يعقوبياني اللي وجهت كتاب لوزارة الدفاع عم تذكر انه مفترض انه ينحسبوا الشهداء الجيش يطلع لهم تعويضات اضافية بحسب القوانين الخاصة بوزارة الدفاع، فكان الرد في كثير من العنف الكلامي. وبدل ما يصير اللوم على وزارة الدفاع على هذا الرد السخيف، قال اجى التنويه من الرئاسة. برافو. أكدت مصادر أن التحالف الأمريكي القطري بصدد توقيع اتفاقية أولية مع العراق للبدء في دراسات تحديث وتوسيع خط أنابيب كركوك بانياس الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر، ويعد واحدا من 5 مشاريع كبرى لخطوط أنابيب النفط والغاز العابرة للحدود باتجاه سوريا، وهي مشاريع قيد العمل حاليا. هاي المشاريع الكبيرة والمضائق ونقل البترول والغاز كلها من أساسية الحروب، وكلها كرمالة بدأت تسكر دكاكين الميليشيات لحتى تنعمل هالمشاريع، لأنه طالما في ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة ما حدا بيفكر يعمل مشاريع كبرى تستفيد من المنطقة كلها. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. يقول مصدر سياسي إن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي يواجه معضلة تكاد تجعله غير قابل للتنفيذ، لأن كل خطوة فيه تحمل تناقضا سياسيا يصعب على الطرفين احتماله، فكل إجراء يمنح السلطة اللبنانية فرصة لتقديم إنجاز دبلوماسي كأي انسحاب إسرائيلي أو تسليم منطقة للجيش سيصور داخل إسرائيل على أنه تراجع يمس سردية حكومة نتنياهو عن النصر الكامل. وفي المقابل فإن كل خطوة تبقي الاحتلال أو تمنح إسرائيل مكسبا سياسيا تزيد من تآكل شرعية السلطة اللبنانية التي تواجه أصلا أزمة ثقة داخلية. طبعا هيدي من أوهام الأخبار ومحور للحساسين. وين أزمة الثقة؟ بالعكس، أكتر سلطة، إذا أنتم بسمينا سلطة الوصاية والاحتلال، أكتر عهد بيكون مدعوم هالقد داخليا عربيا ودوليا، أنتم اللي أزمة الثقة بيننا وبينكم.
احنا المعنا بقى ثقة فيكن وبقراراتكن وبتبعيدكن للخارج، بينما الحكومة اخذ ثقة كتير. انتوا عطينا ثقة بحد زيتكن مرتين بدل المرة بمجلس النواب.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.

من جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

مع تعدد الأحداث والتطورات التي تصيب بلادنا والجوار أيضا، طبيعي أن يكون هناك اختيار لبعض العناوين يلي بدنا نركز عليها بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم. يمكن على الصعيد العام الأبرز اليوم هو الجلسة التشريعية وما تحمل معها من

الرئيسي اليوم بظل قلة التجهيزات وانتظار المناكفات يلي بتصير لايف. أكيد هالجلسة رح بتكون متواجدة معنا ضمن فقرة خاصة اللي هي الفقرة التالتة. الفقرة التانية اليوم رح بتكون مخصصة كمان لمتابعة هالجرائم المتنقلة يلي مش عم تهدى بمناطقنا تحديدا. هذا السلاح الفتاك المتفلت الذي يعصف بالناس بشكل يومي بجرائم لأسباب تافهة، رح نرجع نحاول نركز على هذا الموضوع اليوم قليلا لأنه تخنت كتير. موضوع جلسات التفاوض التي انطلقت بروما وهي الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية موجود معنا أنما ضمن مقال اللي اخترناه لنقرأ لكم اليوم نقرأ لحضراتكم، فهو رح بيكون من خلاله منتابع أجواء هالجلسات اللي كانت متشنجة كما يبدو ببدايتها وبعدين رجع مشي الحال وتم إقرار منطقتين نموذجيتين. هالجلسات رح تتابع اليوم بالجزء الثاني أو اليوم الثاني من المفاوضات التي تعقد بالعاصمة الإيطالية روما وبرعاية أمريكية، ومن خلال نهاية الجلسة اليوم رح بيكون في بيان بيحددوا فيه المنطقتين النموذجيتين مثل ما سموهن يلي رح بيصير فيهن انسحاب لجيش العدو الغاشم ودخول للجيش اللبناني وبعدين مراقبة أمريكية، وعلى أساسها على أساس نجاح هذه التجربة بيكون بعدين الانتقال إلى مناطق أخرى تعد نموذجية. لأي والله كلمة حلوة، يعني وصف جميل، هي المنطقة النموذجية، البلاد النموذجية اللي بيكون فيها سلاح واحد جيش واحد، قرار الحرب والسلم بإيد الدولة، ما بتكون محتلة ما بتكون مدمرة، ما بيكونوا أهلها مشردين، فبالتالي فعلا منطقة نموذجية بتكون. على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي طبعا المونديال له حصة معنا بالفقرة الأخيرة مع انطلاق الدور النصف نهائي، بس في مونديال يخاض من نوع آخر وهو المونديال الحربي الممتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. ليلة جديدة من الضربات الأمريكية كانت على الأراضي الإيرانية وعلى المنشآت وتحديدا أبراج المراقبة وتوسع دائرة الضرب على مرافق جديدة، هذا بالإضافة إلى البدء الرسمي بعودة الحصار، حاصر حصارك لا مفر. على الساعة 11 ليلا بتوقيت بيروت عودة كانت إلى الحصار بشكل رسمي على الموانئ الإيراني من باب الضغط مثل ما سمعتوا بإطلالات ترامبو اليومية التي لا تهدأ، كله من باب الضغط للعودة إلى طاولة التفاوض وتقديم مزيد من التنازلات الإيرانية. لهذه التنازلات طبعا هن بيعدوها انتصارات. مقابل هذه الضربات الأمريكية كان العدوان الإيراني من جمهورية الإرهاب مستمر على الدول العربية ما بين البحرين الكويت الأردن والإمارات، كمان العديد من الدول العربية ودول الخليج كانت عم تتعرض للاعتداءات الإيرانية زعما بأنها عم تضرب الثكنات العسكرية الأمريكية، فيما الصور مثل كل مرة توضح تماما أن الضربات بمعظمها مدنية أو منشآت تابعة للدولة.

هايدي الصورة العامة للأوضاع. دايما بالإنترو بنحاول نقدم الصورة العامة للأوضاع بمواضيع مش رح نرجع نحكي فيها خلال الحلقة. طبعا هذا التصعيد بالخارج لابد ما يكون له انعكاسات بالداخل، هذا صرنا معودين عليه مش بإيدنا، يعني نحن بنتمنى ما يكون له أي انعكاسات، بس لأنه للأسف هناك جماعات مجانين مجدين بالبلد مصرين أنه يربطوا مصيرها بمصير الخارج، ورغم أنه هذه التجارب أثبتت فشلها وأثبتت أنه هي بتسبب الخراب وبتسبب الدمار، ومفترض الحياد الإيجابي عن مشاكل المنطقة هو اللي بيجنب بلد صغير مثل لبنان كل هذه المشاكل، إلا أنه نأبى أن نتعلم من التجارب، مع أنه مفترض التكرار بيعلم الشطار أو بيعلم الحمار كمان. لا من جهة الشطار عم يتعلم ولا الحمار عم يتعلم، لا عم تزبط معنا لا هيك ولا هيك، ولا عم نتعلم من كل هذه التجارب التي أدت بنا إلى حروب أهلية وويلات واعتداءات واحتلال.

إطلالة سريعة بالإنترو كانت على أبرز التطورات الحاصلة بالإقليم وبالساحة المحلية من ناحية التفاوض ومن ناحية العسكرية. أما بين المواضيع اللي بدها تفصيل فجي دورة يلا.

يحدث أن تأتي عاصفة الأحداث سواء المحلية أو الخارجية، والتطورات العسكرية والأمنية المتعاقبة منذ 3 أعوام يحدث أن تأخذنا عن بعض العناوين الداخلية الحساسة، وخاصة موضوع السلاح المتفلت الذي يتسبب يوميا بمزيد من الجرائم، جرائم القتل، ولأسباب تافهة وواهية يراقبها الجميع. بعض اوقات بتاخذنا العناوين الكبيره من العناوين اللي الناس بتعتبرها صغيره، بس هيدي العناوين الصغيره هي الاكثر حساسيه بالنسبه لحالنا. تصاعد الجريمه، لما ما بنحكي عن موضوع الجرائم المتنقله والسطو المسلح وحوادث القتل والسلاح المتفلت على الصعيد الفردي، هيدا ما بيعني انه الجرائم اتمحلت وانتهت، لا، هيدا بيعني انه يمكن عم نحكي بعناوين اكبر. انما لما بنلاقي انه هناك تصاعد للجريمه، ويوميا عم نسمع بجرائم القتل المتنقله، وتحديدا معلش للاسف تحديدا بمناطقنا الاسلاميه، في تنافس بيننا وبين الأخوة العليليش، يعني بين العمامير والعليليش في تنافس مين عنده جرائم قتل متفشي بشكل أكبر، مين اللي معدل الجريمة عنده عم يطلع أكتر لأسباب متعددة، ومين يلي ما عنده بقى أي عاقب أو عواقب أو أي شيء ممكن يردعه عن إطلاق النار بشكل مباشر أو سحب السكين معلمي. هذا ليس من باب جلد الذات، هذا من باب المصارحة بالحقيقة. دايما معالجة أي مرض بتفق مع بعضنا البعض هي أول شيء بالصراحة، أنه الطبيب بده يصارح المريض وبده يقله على مرضه لحتى يبدأ أول خطوات طريق العلاج. امبارح شاهدنا العديد من الجرائم، منها ما حدث من اطلاق نار بأبو سمرة، منها جريمه اخرى صارت بالقبه، منها جريمه اخرى صارت بعدين بطينال، حد طينال بباب الرمل، منها بالمينا قبل بيوم كنا شاهدنا ببنين وشاهدنا بالمنية حوادث القتل، وكلها لاسباب يعني الواحد بيستحي يحكي فيها. انت اخذت الدور تبعي، لا انا اخذت الدور تبعك، وليه ما خلتني اشتغل على الموقف، بجي وبقوص عليك باطلاق نار دغري مباشر صيابي كاطلاق نار قاتل. منا خلاف على مونديال، خلاف على مونديال بينتهي بسكينة بالقلب. منا الرجل اللي قتل زوجته، يعني وكأنه ما في شيء اسمه طلاق بهالحياة، وكأنه ما في شيء انه أبغض الحلال عند الله الطلاق حللنا إيه لحتى نحل هذه المشاكل، إلا أنه للأسف هيدا عقلية العدوانية والبطولة الزايدة عن اللزوم يلي صار منتشرة بمجتمعاتنا هي بحد ذاتها مرض. وبكل أسف يعني هذا المجتمع المتدين المؤمن يلي بيقولك الكريسماس حرام، والاحتفال بذكرى الهجرة النبوية حرام، وعيد مولد النبي بدعة لا تجوز، كل هالحوادث اللي بنقعد عليها والمناسبات بنقعد بنعمل عليها حفلات من التحليل والتحريم، للأسف منلاقي انه في شيء اهم بكتير مفترض نهتم فيه. كل مرة بنحكي بموضوع الجرائم المتنقلة ليس من باب الأسى فقط، إنه والله ليك طلع مش حرام، والله لا مش حرام لخي، الواحد كيف مفترض يعني بيكون مؤمن بهذا الدين، الدين الإسلامي يلي بيحرم قتل النفس إلا بالحق، واللي بيقلك من قتل مؤمنا عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كيف الواحد بيكون قري هالآيات وبيعرف المصير اللي ناطره لما بده يرتكب جريمة قتل شو ما كانت الأسباب، وبيروح بكل برودة أعصاب بينفذ هيك جرائم دون سؤال عن حاله، يعني واحد مصلحته بالأول، نهايته، عقابه، كل هالأمور هاي يلي ما بيسأل عنها، وبتلاقي ما في إلا كل يوم مزيد من جرائم القتل. طبعا الأسباب عديدة، أول سبب هو الرادع، ما هو الإنسان شو اللي بيردع عن ارتكاب الجريمة؟ ما في وحش أكثر من الإنسان موجود بين الكائنات الحية الموجودة بالحياة، أثبتت النتائج أنه الإنسان هو الوحش الكاسر يلي ما بيهدى بجرائم القتل. ما بيكفينا العدوان الإسرائيلي والمجازر وأعداد الضحايا اللي عم تتسع يوم بعد يوم، إلا أنه نحن نأبى، وأعداد حوادث السير وقتلاها، إلا أنه نحن نأبى دايما، إلا أنه نزيد معدل الجريمة، وما هذا إلا دليل عن الأزمة الأخلاقية يلي عم تعيشها مجتمعاتنا. وبكل أسف بتلاقي المناطق السنية بتنافس المناطق الشيعية بسبب السلاح المتفلت، هذا ما بيعني المناطق مستحيل ما فيها جرائم، بس نحن دايما بصدارة، نحن دايما اخدين الصدارة وبجدارة. يعني تعددت الأسباب والموت واحد، ما هيك بيقولوا، تعددت أسباب الجريمة، وكل مرة بنقعد من عيدها هي ذاتها، لأنه ما في رادع. شو اللي بيردع الإنسان؟ أول شيء الرادع الأخلاقي التربية، يعني تاني شيء الرادع العقابي اللي هو عقاب الدولة،
ثالث شيء يمكن كمان أول شيء الوازع الدين، الخوف من عقاب رب العالمين. لما بتلاقي هودي ثلاثة غايبين فطبيعي أنه البلد تصير غابة فيها كثير من الوحوش الضاريات على قولة أسعد وجودي واللي نزلين بهالجرائم. لا مش أكتر من هيك، كمان تبريره بعدين ومحاولة حماية المرتكب وتهريبه ولا وسامح وما بعرف إيه وطنش، وكأنه هالدم هيك ما له أي قيمة، ما له أي معنى. للأسف لما بتحكي عن موضوع التربية، التربية بدل الأساس. يعني ما والله يا أخي كيف عم تربوا لكم؟ يعني والله بتطلع بهالأجيال اللي طالعة أجسام ضخمة، عضلات كبيرة، عقول صغيرة، أجسام تنين، عقول عصافير، حتى العصفور في عال أكتر منه، تاتو هون وضربة هونيك وموس طاير وسكين جاية وفرد متفاخر فيه على خصرنا وبنفوت حتى فيه على الجامع. كيف انتو عم تربوا هالولاد؟ معليش يعني من هون ببلش القصة، انه معقولة مثلا مش عم تفهمون انه يا خي دينكم بيحرم القتل، مش عم تفهمون انه هيدا الامر لا يجوز، مش عم تحكوا معهم انه يا اخي ما فيك تاخد حقك دايما بايدك، هيدي العدوانية المتفشية وبهل سهولة اطلاق النار لاسباب تافهة كرمال مضطابة كرمال مضيع كرمال دور كرمال مرقني تمرقك، كل هالمشاكل هيك بتصير ومنخلع عدوات وطارات بتبطل تخلص. خي إذا ما بتنطلق من هون من الأساس اللي هو التربية البناء السليم، معناتها بعمرك مش رح يصلح مجتمعك. طيب تحكيني بتحرير الأراضي وباقي زوال إسرائيل وبالوعد الآخر، لك أخي ما بلش بالنقاط الصغيرة. إذا هاي النقاط الصغيرة نحن فيشلين فيها، مش عم تشوفوا هالولاد كيف، مش عم تشوفوا هالزعرانات هاي، مش عم تشوفوا هالتفلت هيدا كله، كله هيتو معتبرينه شيء عادي جداً، انه عادي انك تصفي بني ادم، عادي انك تطلق النار عليه، عادي انه تقتل زوجتك اذا اختلفت معه، ما في شيء اسمه طلاق، كل هذا صار امور عاديه نحن بمجتمعاتنا. ما في حلال حرام، يجوز لا يجوز، هيدا بس بيصير عوات الكريسماس والمناسبات الاخرى، ويجوز بتعايد وما يجوز تعايد. هون بنفتح بقى حفلات الفتاوى. روح على رادع الدولة، وين العقاب الرادع؟ بعدنا عم نحكي قال بإلغاء الأعدام، لك في ناس بدها أعدام على السريع، ما إذا ما تربت العالم وعارفت إنه في عقوبة رادعة لمرتكب الجريمة، كيف بدها ترتدع؟ لما بغيب الوازع الأخلاقي والديني، طبيعي بدها تكون الدولة هي اللي عم تضبط هالجرائم، ليه بحطوا القوانين الأرضية؟ ليش القوانين المدنية موجودة؟ لمعاقبة المجرمين، نحن لا، بتلاقيهم محميين، معظم هؤلاء المجرمين وزعماء الساحات والأحياء واللي بيربوا الزعران عندهم وبيكبرون معظمهم محميين، يا من قادة سياسيين، يا من قادة أمنيين، يا من قضاة، يا من ما بعرف إيه، وبتلاقي للأسف كلهم متكتلين مع بعضهم البعض، بدل ما يحاولوا إحقاق الحق لا بيحاولوا دائما إظهار الباطل. روح على الخطوة الثالثة، يعني بتسأل أين ما يسمى برجال الدين من هالمواضيع هاي؟ أنتم مش عم تشوفوا هالجرائم المتفشية كل يوم؟ مش عم تشوفوا ازدياد معدل الجريمة؟ هذه الأيام أيام الهرج والمرج والقتل المجاني، مش هيدي الأحاديث النبوية اللي تحدثت عنها؟ خي وين دوركم أنتم بظهوركم المتكرر على الإعلام وعلى المنصات وعلى صفحات اليوتيوب وبخطب الجمعة لتوعوا الناس من هالموضوع؟ ملتهين بس بدنا نقعد نطبل لهالمدكينة المقاومة ونطبل لحماس ونطبل للحزب ونطبل لما بعرف مين، أي أهم معالجة هالمشاكل هيدي المتفاقمة والتحذير منها ومن عواقبها، طالما إذا أهله ما ربون وفهمون شو عواقبها، أنت شو دورك كواعظ؟ مش دورك أنه تطلع تقله أنه لا هذا لا يجوز ورب العالمين أمرنا أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جم، كل هالآيات والأحاديث اللي عندك اللي مفترض تطلع توعظ فيها العالم لحتى تنظف المجتمع وتحاول إصلاحه، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وين دوركم أنتو؟ قاعدين بمنافسة، منافسة كل يوم، ردي على الشيخ فلان، الشيخ فلان وهابي، لا هيدا سلفي، لا هيدا جامي، لا هيدا مدخلي، لا هيدا مخرجي، شو بعرفني، قاعدين نفوت بهالتفاصيل هاي ونرجع بتلاقيون عاملين حلقات كلها السلسلة عن تاريخ الخلافة وخلافات الصحابة. هل هيدا هو المهم؟ المهم نقعد نشغل بالنا بتفصيل التاريخ وتفصيصه، ولا نشغل بالنا بالمستقبل وبالأجيال القادمة بهالجريمة اللي شايفين عم تكون قدامكم؟ ما هودي كلياتهم من بند ومن بنود الإصلاح، إذا الواحد بده الإصلاح عن جد. بعرف هلا حدا بيطلع بيقول لك انه يا اخي ليش مين بيقبل النصيحة؟ صح مزبوط، نحن للأسف ما عاد حدا بيقبل النصيحة لأنه كل واحد بيعتبر حاله هو على حق،
هو صاحب الحق المطلق، ما بيقبل نصيحة لا بالحياة العامة لا بالسياسة لا بالاقتصاد لا بلا ولا بأي شيء، ما حدا حامله راسه، كل واحد مفكر حاله قادر يحرك الكوكب كله من خلف الشيشة. أبدا نسينا قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وصرنا بمنطق: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا بتقول للواحد اتقي الله يا رجل، يا بابا انت شو عم تعمل، انت كيف عم تعمل هيك، كيف عم تسوي هيك، كيف عم تنشر السلاح، كيف عم تتاجر بهذا السلاح، كيف عم محلل كل شيء، كيف عم تتاجر بهالممنوعات، كيف عم تفسد عقول البشر وتنشر الفساد من خلالها، ما بيسمع. أخذته العزة بالاسم. إذا بتنصحه بموضوع عادي جدا بطل حدا يسمع النصيحة، كله فارد عضلاته ومصغر عقلاته. قديه بيحزن الواحد لما بيشوف مناطقنا الإسلامية يعني وبتنافس عملك، يعني سواء كنت أول شيء نقول على البيئة، بيئة العلاليش فيها معدل الجريمة أكثر وحامين المجرمين بالضاحي وكذا، نحن شو عاملين، نحن ليش نعم حامين مجرمين، نحن مش مخبيين بقصور وبفيلا لنواب وكذا، شو بدنا نخبي على بعض نضحك على بعض ومن قال لهم، يعني هودي اللي بيفرضوا خوات على العالم واللي بيقوصوا فلان واللي بيتبقى بنقعد بنعملهم يابا هودي زعماء شوارع وزعماء مناطق وبيصيروا هن عم يحكوا باسم السنة، بيطلعوا بيحكوا بيدافعوا عن السنة المظلومين. نسينا حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: المسلمين هو من سلم الناس من يده ولسانه. وين عم تسلم الناس من يديكم ولسانتكم؟ وين عم تسلم الناس من ايديكم وألسنتكم اللي ما بتهدوا كتاباتكم؟ وين عم تسلم الناس من هالسلاح المتفلت يلي ما في له اي عقاب ولا عقاب رادع، لا من قبل سلطة الاهل ولا سلطة الدولة ولا سلطة رجال الدين المزعومين يلي كلهم مقصرين بهيدا الموضوع بيعتبروه عادي. نفس الشي يوم فوت على صلاة جمعة شوف والله شيخ طالع عم يحكي، بدل ما يقعد عم يحكي لي بالقضايا الدولية ويسب أمريكا وترامب وما بقى، قاعد عم يحكي بقضايا هالقد بتهم العالم، بتحس قضايا تافهة؟ هيدي دورك انت، قادر تحل مشكلة العالم؟ شو مفكر حالك أمين عام الأمم المتحدة؟ ما هيدا دورك انت تحل مشاكل المنطقة، هيدا المنبر المناسب وهالجمعة لحتى توعظوا العالم. كله مقصر بحقه، كله بنعتمد انه هذا شيء عادي عادي، يلا ما هو فلان امبارح مات واحد والتاني والتالت، وهذا بيقتل مرته وهذاك بيشكوا سكين بنص قلبه كرمال اختلف وياه على فوتبول، والرابع كرمال ما بعرف ايه، واللي ما شافون عم يسرقوا شافون انه عم يتقاتلوا. كل هذا بنعده امور عاديه، نحن مش شغلتنا نقعد نوعظ العالم، نحن شغلتنا امميه اكبر من هيك، نحن زعماء ومشايخ امميين ما بنحكي الا بالقضايا الدوليه الكبيره، هيدي القضايا التافهه بدنا نقعد نحكي فيها. رجل كبر عقلك. والسؤال الاخير طبعا اخذني الحال، انا بعرف هذا الموضوع لان مضطر، السؤال الاخير بيسال الواحد: لخي انت قبل ما تروح تتهور وتعمل هيك هلا بعدين ماذا ينفع الندم؟ يعني هلا مش الحال رجع لك الدور على الموقف؟ ولا فقد دورك بالحياة وبالآخرة؟ مع أنه هيدا جريمة قتل متعمدة، رجع لك حقك من المدام بعد ما قتلتها؟ واحد ما بيفكر بحاله، لك مصيرك هيدا مصيرك، في شيء اسمه حياة دنيا زائلة، بدك تعيش 50-60-100 سنة، آخر شيء راي على حياة مستمرة على الدوام إلى ما لا نهاية. هونيك شو وضعك، شو موقعك؟ ما بتسأل حالك أنا شو موقعي، أنا شو مصيري، أنا كيف بدي، كيف ما بتخجل لما بدك توقف بين إيدين رب العالمين وانت عم تعمل كل هالجرائم؟ مش حقلك والله ياريت في سبب، بسبب وبلا سبب الواحد ما بيخجل من حاله؟ وهذا السلاح المتفلت وتجار الأسلحة وكل واحد يبقى عارض لي هالسلاح يبقى شو وكأنه زي، لا فعلا السلاح مش زينة الرجال، السلاح بمناطقنا أثبت أنه بإيد الأزعر بيجرح، السلاح بعيد بيد الأزعر بيجرح بكل معنى الكلمة، وهذا الشيء اللي عم نشوفه بشكل يومي. ذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين،
إذا قلنا له اتق الله أخذته العزة بالاسم. ما فراني معك تاخذ البدا تاخذه. نحن علينا نقوم بواجبنا بدورنا كأعلام، والأهل علينا يقوموا بواجبهم، والدولة تقوم بواجبها، ورجال الدين يقوموا بواجبه. كل واحد يقوم بواجبه، هيك بيكون في إصلاح للمجتمع. أما لما كل واحد بده يكنس الوسخ ويجمعه تحت السجادة ويهتم لي بعناوين كبرى ما قادر يغير فيها قيد أنملة، فهيدا معناته أنه نحن عم نطنش. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا حرام على هالحالة اللي وصلنا لها. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، مش من انتشرت عنده الجريمة وسكر تمه

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

ينطلق اليوم الأول من جلسات التشريعية أو الجلسة التشريعية المنتظرة، واللي مفترض هي شيء روتيني بكل بلاد العالم. الجلسات التشريعية لمجلس النواب، مجلس الشعب، شو ما كان اسمه، بكون أشياء عادية. بالعكس هذا واجب، ما هو واجب النائب أنه يكون عم يشرع، النائب، مجلس النواب، مجلس النواب. إلا عنا بدنا نعملها حفلة وزلاغيت ودبكة، وبدنا طبعا نعملها نقل مباشر ومناكفات وندخل فيها السياسة، رغم أن الأمور التشريعية بيكون فيها تفاصيل قانونية للمختصين. الجلسة التشريعية يلي بتتضمن 44 بند، البند الأساسي اللي الناس عم تفتح صفحاته وترجع تتناكف عليه هو قانون العفو العام رقمه 44، يعني آخر بند بجلسة التشريع بجدول الأعمال، لأنه بند جدلي ولأنه إذا ما عليه توافق يعني معناتها الموضوع بده يتأجل. 44 بند بيناتهم موضوع الشهادات، في نية لإقرار قانون بمجلس النواب من أجل إلغاء الشهادات كلها على بعضها وتخليص هذا المشكل بقى، مشكل التربية يلي مش عم يخلص، واللي التلاميذ ضايعين والأهالي ضايعين والمدارس ضايعة أكتر وأكتر. منهم قانون الإعلام، قانون الإعلام اللي عليه كتير من الجدليات أيضا، مع أنه تم إقراره أسا الأسبوع الماضي باللجنة المشتركة، إنما في كتير مش راضيين عنه، فيبدو أنه كمان هناك نية لإجراء بعض التعديلات عليه أو محاولة إقراره مثل ما هو. اللي بده يعترض يعترض مبنية حسب التصويت. في بنود أخرى، يعني 44 بند مش الوقت ما بيسع لحتى نعدهم كلياتهم، منها مثلا قوانين ضمان الاجتماعي، موضوع الجامعة، فتح اعتمادات إضافية، إقرار اتفاقات دولية، كلياتها من المواضيع الموجودة واللي هيدي بتقطع بسرعة، مشان هيك بتبقى المواضيع اللي خاصة سواء بالأمن أو بالسياسة هي الأكثر جدلا. قانون العفو العام ليش رجع تم تحريكه بهالفترة من بعد ما سقط بالفترة الماضية، ورغم انه ما صار عليه توافق ورغم الاعتراض السني يلي صاير على موضوع النهفة الجديدة يلي اضافها الياس مصعب نائب رئيس مجلس النواب من خلال شيطاناته وولدناته المعتادة، لما قال لك ربط لك الموضوع كله بموضوع الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالمؤبد المشدد. كلمة المشدد عليها كتير من الجدل القانوني، وهل هي بأثر رجعي، وهل بتصيب قانون العفو العام بمقتل وبتمنع اخراج بعض المساجين، يمكن كرمال هيك لعب هيدي اللعبة لعطل القانون لانه شغل بدل ما يسهل بعطل. أحلى شيء لما سألوه من خلال مؤتمر الصحفي للوس عن المدام أنه بخصوص الموقفين الإسلاميين، قال لا بليز ما تقولي إسلاميين، أنا ما بحب أنه طائفة تنسمع عليها جرائم محددة، لا لا زلمي منه طائفي أبدا، يا الله يعني أصابتني الكشعريرة. وهو طائفي حتى النخاع، يعني عنده عداوة مع الطائفة السنية بشكل لا يوصف، بس قال لا بليز إذا بتريدي لا نو وعا تأثرت كتير، ما تسأليني هيك سؤال، أنا ما بسمي موقفين إسلاميين، ما بحب أنه تنسمع على طائفة معينة هالجرائم. طب طالما حضرتك ساعي خير يعني بحسب زعمك، ما بدل ما تعقد الأمور حلها، بعت لك حلي. تهديد ليش نحط البند 44؟ لأنه في تهديد كان من النواب السنة أنه مش رح يحضروا الجلسات، رح بيقطعوها إذا ما كان في حل يعني نهائي لموضوع العفو العام، اللي هو منذكر على أساس أنه مفترض العمل بسبب اكتظاظ السجون والأعداد الكبيرة الموجودة وأنصاف المظلومين اللي لهم سنوات معتقلين دون محاكمة. كل هالأسباب اللي هي أسباب بديهية لحتى كرمال نعمل قانون العفو العام رحنا عقدناها بزيادة. نعمل اجتماع بأسرائيل الحكومي يوم الاثنين بعد عودة رئيس الحكومة من قطر، حضروا عدد من النواب السنة وأبدوا الملاحظات الموجودة على هل القانون واللي بحاجة لحلحلة قبل إقراره، وصار في اتصال بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقال له أنه أنا ما رح مرق القانون إلا بالتوافق، بتعرفني أنا زلمي قانوني 100%، عم نحكي عن دولة البلطجي، فأنا أبدا مش هناك هنحطه رقم 44 لأفسح مزيد من الوقت كرمال التشاور، وكأنه التشاور اللي صار طيلة
الأشهر الماضية، والهدف المنشود من القانون مش معروف. يعني هلا بدنا نرجع نتشاور عن جديد؟ ما تشاورتوا سابقا وعملتوا جلسات وصار اتفاق ورجعتوا طيرتوا، ولا امتى بكون دول عم الطيور؟ خي قولوا ما بدنا نكون عفوا، قولوا ما بدنا نطلع احمد لاسي، قولوا من الاخر دغري.

بيبقوا شغلتين لفتين. يعني ما بدي فوت بتفاصيل القانون أكثر وشرحناه عدة مرات قبل هلا, وأنا أساسا حاسس إنه مش رح يقطع, حاسس إنه القصة بس مجرد جدل هلا بياخد شوية تعفو شوية حماس سسبنس الجلسات مالقولة مباشر على الهواء, فبناخد لنا شوية شعبوية علي وجيب جمهور بكرة جاي الانتخابات من بين إنه نحن المدافعين عن حقوق الطائفة طائفة عمي. يعني التشدد اللي عم بيصير من قبل سواء قيادة الجيش أو وزارة الدفاع بموضوع الموقوفين الإسلاميين اللي ما بحب يسميون هيك اللي يسمو صعب, يعني حياة كمان بتسأل سؤال إنه خي أنتوا كقيادة جيش مثلا شايفين هالطائفة أكتر طائفة متمسكة بالدولة وعم تدافع عنها ووقف وراء الدولة بدل ما تسعوا لأنصافها بتسعوا لمزيد من الظلم. ما شفنا مثلا أي اعتراض على استفادة أباطرة المخدرات من القانون, ما هودي جماعة المخدرات قدي عملتوا اشتباكات انتوا وياهن وقديش روحولكم من شهداء, ليش هودي ما تشددتوا معهم والتشدد فقط مع هوديك, مع كمان هودي قتلوا العسكر ولا في قتل بسمنة وقتل بزيت. مثلا ما شفناكم تأثرتوا بموضوع استفادة مجرم مثل رفعت عيد من الموضوع من موضوع العفو العام, أو طنشتوا عن القصة مع أنه هو المتهم الأساسي وجمعتوا بتفجيري التقوى والسلام, ولا هودي كمان دم ما قالوا أي قيمة دم رخيص, ليش التركيز مع الأسير أو مع الموقوفين الإسلاميين هودي اللي مركزين معهم وعم تحطوا العصي بالدوليب. نفس الوقت كمان لوزارة الدفاع, يعني السيد وزير الدفاع ما شفناه حاضر إلا ببعض الملفات الجدلية يلي أصابت بمقتل الطائفي. يعني إذا منذكر له المواقف أنا ذكره بموضوع صخرة الروشي كان مؤيد للفوضى اللي صارت بدل ما يكون هو الساعي لحتى ما يصير في فوضى, شفناه عم بيعزي بالخامنئي وراي يعمل لي جولات بإيران, وشفناه عم يرد على بولا يعقوبيان, هيدا كل اللي شفناه. ما شفنا يوم مثلا حكي بموضوع حصر السلاح رغم انه هيدي مهمته الأساسية, ليش التشدد بمكان والرخو بمكان آخر, يا بدنا نطبق القانون يا ما بدنا نطبقه, بعدين سمو بكون قولوا ما بدنا عادي, يعني ليه بدنا نطلع نلف وندور ونكذب على قولوا ما بدنا قانون عفوا, ما بدنا نرضخ للضغوط, بدنا ندل ظالمين هالعالم ما بدنا نحكمهم, بدنا ندل ماشيين الوثائق الأمنية اللي على أساسها حبسناهم بدون أي محاكمة وريمينهم بالسجون ويموتوا بالسجن عادي, قولوا اطلعوا قولوا إذا بك هيدي النية لا مستحيين. والله شيء غريب يا أخي, تلاقي في فئة متمسكة بالدولة وعم تدافع عنها ليل نهار, الدولة ما بدها مش متمسكة فيها, فخلص إذا ما بكون قولوا طلعوا قولوا ما بدنا.

على كل إن الجلسة التشريعية ستنطلق اليوم بعتقد على الساعة 11. البنود الأولى مش رح بكون هالبنود اللي فيها كتير من الجدال، أكتر شيء هن قانون الإعلام وقانون العفو العام يلي بده يصير عليهم جدل. خلينا نشوف إذا رح بيكون في اتفاق على هالمواضيع، يما رح تضل القصة خلافية.

العنوان الآخر الرئيسي من العناوين المحلية اللي طبعا تتابع دوليا هو موضوع المفاوضات بالجلسة السادسة اللي انطلقت بالعاصمة الإيطالية روما عند حبيبتنا ميلوني. اليوم الأول من النقاش اللي وصلنا فيه لتحديد المنطقتين النموذجيتين واللي رح بيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي اليوم من بعد نهاية اليوم الثاني. المعلومات الجاية من روما بتقول أنه كانت المفاوضات فيها كثير من المناكفات تحديدا من قبل الفريق اللبناني الصلب يلي عم بيفاوض، بعكس ما يدعي أهالي الحشيش والممانعة بأنه الدولة اللبنانية تقدم التنازلات. بالعكس تماما، كان هناك تصلب من قبل الوفد اللبناني ونقاشات استمرت لساعات. طبعا ما بدي اذكركم انه الاستقلالية بموضوع المفاوضات بتجيب نتيجة، بينما الرهان على الاتفاق الايراني الامريكي اثبت انه فاشل، مثل ما عم تشوفوا كيف سقط الاتفاق وغرق بمضيق هرمز. اما الاشاعات اللي عم يتم كبها بموضوع الملحق الامني لاتفاق الاطار اللبناني الاسرائيلي، فهيدي هي محور المقال اللي اخترنا انه نقرا لكم اياه لليوم، وهو مقال الدكتور صالح المشنوء من صحيفه او جريده نداء الوطن. كتب صالح المشنوء مقال بعنوان، حتى العنوان لافت، يعني قال لك فليسقط الملحق الامني، ومع علامه استفهام وعلامه تعجب كمان. بدأ المشنوء مقاله: خيانة ما بعدها خيانة، تواطؤ مع العدو، سقوط أخلاقي مدون، تعابير استعملت من قبل أبواق الميليشيا لوصف ما سمي بالملحق الأمني السري لصيغة الإطار، واستعملت حتى قبل أن نطلع نحن المواطنين العاديين على نص الخيانة العظمى. ونظرا إلى طبيعة المتهمين وعقيدتهم السياسية، توقعت أن يكون النص عظيما بالفعل، إذ أن هؤلاء لا يطلقون مثل هذه الأوصاف إلا على ما هو وطني كامل الأوصاف. ولكونه اتهم بأنه سري، اعتقدت أننا سنجد فيه ما يقال سرا في كل بيت لبناني. حزب الله منظمة إرهابية يجب نزع سلاحها واعتقال قادتها بالقوة على كامل الأراضي اللبنانية ابتداء من اليوم. لكن النص خيب أملنا، إنه ترجمة للحد الأدنى من اتفاق الإطار الذي أحدث تقدما تاريخيا على المستوى السياسي، معلنا جهارا أن لبنان مستعد للمضي قدما في اتجاه اتفاقية سلام مع إسرائيل، ولا يوجد عمليا ما هو أقل مما طرح في الملحق الأمني للاتفاق. فهذا الملحق يفند ما هو مطلوب من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، إضافة إلى شرح طبيعة الدور المناط بالوسيط الأمريكي. باختصار، يقول النص إن الحكومتين ستتفقان على مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني، مفككا البنية العسكرية واللوجستية للميليشيات الخارجة عن القانون، وفي المقابل ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ويشرف الوسيط الأمريكي على التحقق من خلو المنطقة من العناصر المسلحة غير الشرعية، ثم يبدأ بإعادة الإعمار في المناطق التي سيطر عليها الجيش اللبناني، والهدف من كل ذلك تحقيق سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية. يا إلهي، ما هذه الخيانة، وما هذا الانبطاح، وما هذا السقوط؟ وفق هذا المنطق الميليشيوي، كان على الحكومة اللبنانية أن توافق على إبقاء هذه المناطق محتلة إسرائيليا، وأن تشارك سياسيا ومعنويا في دعم ما يسمى بالمقاومة، مساهمة بذلك بشكل عملي ومباشر في ارتفاع نسبة الأراضي المحتلة من 6 إلى أقله 10%، وأن تطلب استبدال الوسيط الأمريكي بوسيط روسي أو صيني، محققة أهداف اليمين الإسرائيلي بجعل الرئيس ترامب يوافق على إطلاق يد الجيش الإسرائيلي بالكامل في استعادة جهادية لسيناريو شاهدناه سابقا في غزة.
يتابع صالح المشنوق، لا حاجة أصلا إلى التدقيق في نزع السلاح، إذ تكفينا تطمينات الشيخ نعيم التي أثبتت مصداقيتها في مرحلة ما بين الحربين. أما المعادلة الأخلاقية الوطنية فبسيطة، احتلال وسلاح ميليشيات أفضل بألف مرة من أرض محررة لا سلاح ميليشيات فيها. هذا منطق الممانعين. إن كان هناك من تواطؤ أو سقوط، فهو كون الملحق الأمني يأخذ في الاعتبار وجهة نظر الحزب ويتهيأ بالتهديد الدائم بالحرب الأهلية ويراعي مقتضيات السلم الأهلي ويتصرف على أساس أن الإشكالية العسكرية المباشرة بين الحزب وإسرائيل هي الأساس. وفي هذا منطق ينقصه شيء من الوطنية اللبنانية الصرفة، إذ إن أي نص وطني لبناني حقيقي لا يراعي مناطق تجريبية ضيقة في جنوب الليطاني أو على حدود هذا الجنوب، بل يذهب مباشرة إلى نزع سلاح الميليشيات على كامل الأراضي اللبنانية، ابتداء من منطقة لا تماس مباشر بينها وبين إسرائيل كالبقاع الغربي مثلا. في المنطق اللبناني الحقيقي لا تكون المسألة بحاجة إلى ضامن أمريكي، لأن السلطة اللبنانية السياسية ومعها القيادة العسكرية التابعة لها تكون معادية مفترض بما يكفي للميليشيات، بحيث تكون هي الضامن الموثوق لخلو منطقة ما من السلاح غير الشرعي. يبدو نص الملحق الأمني خجولا ومحافظا، فهو يعتمد مقاربة ضيقة ومتدرجة، ومع أن النص يذكر في فقرة الهدف المنشود نزع سلاح الميليشيات على كامل الأراضي اللبنانية، فإن روحيته العامة توحي كأن خلو منطقة النزاع الجنوبي من السلاح وتوابعه كاف لحل المشكلة. ألم يكن جنوب الليطاني كله منطقة تجريبية في مرحلة ما بين حربي الإسناد؟ ألم يعلن الجيش اللبناني إمساكه العملاني بها؟ ألم يقل إن 90% من السلاح فيها قد تمت مصادرته؟ بيختم دكتور صالح المشنوق المقال: إنها حكاية العقدين الأخيرين من تاريخ لبنان، رضي القتيل ولم يرضى القاتل. ليس واضحا حتى اليوم من أراد أن يكون هذا الملحق سريا، إذ لا

شبر من الأراضي اللبنانية، لكن ذلك ليس جزءا من النص السري العلني. فعلا فليسقط الملحق الأمني.

طبعا المقال هو رد على كم هائل من الشائعات اللي حكيت عن موضوع الملحق الأمني السري والتنازلات اللي فيه والبنود السرية. طلع ما في شيء سر، كله معلن وكله واضح، مثل أكذوبة أنه الدولة تخلت بالبند 13 عن محاكمة العدو الإسرائيلي بالمحكمة الجنائية الدولية. ولعلمكم بس يعني مشان ما تضحكوا، أنه أساسا نفس الحزب الميليشيوي كان مانع الدولة اللبنانية أنه تمضي على معاهدة اتفاقية الجنائية الدولية حتى ما تحاكمه، لأنه متهم بالكثير من القضايا. فحزب منع الدولة من أنه تمضي على اتفاقية الجنائية الدولية جاي عم يتهمه بالخيانة والخضوع والطوبزة، لأنه قال تنازلت عن حق لبنان هو متنازل عنه من زمان. بس كما أصبحتم تعلمون إن إيران والأيارنا يكذبون أكثر مما يتنفسون.

هالفقرة الختامية اليوم رح بتكون مش بس عن نتائج الدور النصف نهائي للمونديال، كمان بعض النهفات المونديالية اللافتة للسمع والنظر. انطلق الدور النصف نهائي من كأس العالم 2026 بلقاء الأمس واللي جمع إسبانيا مع فرنسا. فرنسا كانت المرشح الأبرز بنظر النقاد الرياضيين نظرا لجحافل النجوم اللي بتمتلكن، إنما على أرض الواقع قدرت إسبانيا أنه تاكل فرنسا حرفيا على أرض الملعب. تفوقت عليها بالطول وبالعرض وربحت بس 2-0 وأقصت فرنسا من البطولة بنتيجة لافتة. اللي شاهد المباراة حس وكأنه المنتخب الإسباني عم يلعب مباراة ودية، يعني مش وكأنه مباراة نصف نهائي كأس عالم. رواق وهدوء، بينما هناك تسرع ومزيد من التكبر سواء من مبابي أو من الباقي النجوم المنتخب الفرنسي اللي كانوا مفكرين أنه قادرين يسبعوا المنتخب الإسباني بسهولة. النتيجة أتت عكسية والتفوق كان للماتادور الإسباني. للدل العقدة الإسبانية موجودة عند فرنسا، لأنه بكل المباريات الإقصائية كان المنتخب الفرنسي عم يخسر، والخسارة كانت بيوم عيد فرنسا، عيد الجمهورية، خسارة قاسية كانت. طبعا هلأ بيطلع أبو راس مربع لحتى يقول لك المؤامرة بعد مستمرة. هيدي مؤامرة الفيفا، هي اللي أقصت المنتخب الفرنسي القوي من البطولة ليه كرمال تسهل لمدلل الفيفا السهيوني السهيوني ميسي لحتى هو يربح البطولة. نظرية المؤامرة المعتادة.

اليوم على الساعة 10 المباراة الثانية اللي بتجمع انجلترا مع الارجنتين، وهو ايضا لقاء من النوع القوي جدا، وعلى اساسه بتحدد الطرف الثاني من المباراة النهائية التي ستجرى يوم الاحد. اما مباراة المركز الثالث والرابع فرح بتكون يوم السبت. لحتى نروح على بعض النهفات المونديالية يلي بتسمعها للمرة الأولى وتكاد تكون لا تصدق. خلينا نترك الملف المصري لآخر شيء، لأنه اسم الله أخواتنا الفراعنة مبدعين بهالمجال. آخر الاكتشافات يلي صارت بمنتخب السنغال، رئيس الاتحاد السنغالي أقال الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب من بعد خروج السنغال، خاصة وأن هناك كثير من اللاعبين ممتعدين من المدرب وقالوا ما عاد بدنا نجي على المنتخب إذا بدل موجود. الإقالة كانت للجميع، وهذا شيء طبيعي، معظم المنتخبات أقالت المدربين. المفاجأة الصادمة أنه الطبيب، طبيب منتخب السنغال يلي له معنا 10 سنين واللي اسمه دكتور فيودور، هو بالأصل طبيب نساء وتوليد ومش مختص بالطب الرياضي. أي والله مثل ما عم خبركم. قال هلأ اكتشفوا بعد 10 سنين من دخوله على الجهاز الطبي لمنتخب كرة القدم أنه هو أساسا مش متخصص رياضة، هو جراحة نساء وتوليد. طيب من مين كان جيت حتى يولد البطولة مثلا؟ أول شيء والله افتكرت الخبر مسحة، يعني أنه لا مستحيل. بعدين لما فتنا على الخبر وتأكدنا أنه فعلا رئيس الاتحاد السنغالي أقال الجهاز الفني والجهاز الإداري، وبنفس الوقت قال لك هذا الطبيب له معنا 10 سنين وهو دكتور نساء وتوليد، يعني كيف جبتوا هذا على المنتخب؟ مين اللي جابه؟ مين اللي عينه؟ بجدوا الاتحاد السنغالي الفوتبول؟ بعدين بركي بركي زلمة، مش هيك كانت الإصابات كتير عندهم، ومش هيك كل ماتش بيطلعوا بإصابتين ثلاثة وكذا، أتاري زلمة مختص بشي تاني.

أما بموضوع المنتخب المصري الشقيق فالاحتفالات لازالت مستمرة بالمشاركة المبهرة اللي كانت حياتها لمنتخب مصر والإنجازات اللي حققوها. أنما طبعا المبالغة اللي عم تصير بالاحتفالات والتنقل من شاشة إلى شاشة ونجوم المنتخب يلي طالعين عم يحكوا مأساوياتهم وعم يحكوا مغامراتهم والحفاوة الزايدة عن اللزوم كانت مسار انتقاد حتى للمصريين نفسهم، وقالوا أنه ميه اللي ربحنا، لو ربحنا على الأرجنتين شو كنتوا عملتوا هسه كمان. مزيد من الاستثمار السياسي لإلهاء الناس، الرياضة بتلهي الناس، فقالوا لك يلا مزيد من حفلات التكريم، افتحوا هالشاشات لحتى تطلع النجوم تحكي وترقص وتشتغل وتعمل، وخلينا ننسى كل الأزمات الباقية المالية والاقتصادية الموجودة بالبلد. هل وقفت القصة هون؟ لا والله يا ريت وقفت القصة هون. بعد اللي هلا ما عم ينسوا الخسارة قدام الأرجنتين واللي هي كانت بأخطاء فنية أكثر من أخطاء تحكيمية، وعم يطلعوا بقرارات. قال لك مثلا شوف مثلا، قال لك الاتحاد لكرة القدم المصري يصدر قرار بمنع ميسي من اللعب بالدوري المصري مدى الحياة. قضوا على مستقبل البرغوت، قضوا خلص ما عاد فيه، قالوا لك بالدوري المصري ممنوع تلعب مدى الحياة أبدا نهائيا من بعد ما أسأت لنا وعملت تمريرة حاسمة وجبت فينا هدف في عيب الشوم عليه. السال أكتر من هيك، هناك بعض علماء الأزهر اللي عم يطلعوا لك كمان بفتاوى ديليفري رائعة جدا. واحد من علماء الأزهريين قال لك على صفحته كتب، يعني قال لك لو عندك غيرة على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي لأنه تشجيعه لا يجوز، صهيوني لأنه صهيوني ميسي. فأنت إذا عندك احترام وغيرة على دينك وبلدك، ما بعرف شو خصة إيه بالدين وبالبلد، إلغي متابعتك لهيدا الصهيوني ميسي يلي عم يخرب الفوتبول والمشارك بالمؤامرة الكونية. هذا ذكرني بالداعية عبد الله رشدي يلي قال لك والله عرض المنتخب يلي قدمه قدام الأرجنتين خلانا ناخد حقنا لأطفال غزة، نسينا 100,000 قتيل بس لأنه لعبنا منيح خلال المباراة. ألا قاتل الله تجار الدم، شو خاصة الدين بالفوتبول؟ شو خاصة هاي بهاي؟ يعني ليه أنه متابعة ميسي بتحرم الواحد الغيرة على دينه وبلده؟ أما آخر النهفات بالأجواء المونديالية فكانت بطلتها صبية لبنانية من المؤثرات على تيك توك اسمها أرزي، عملت مشكل كتير كبير بين المغاربة والمصاروة لما فاتت وحبت تتفلسف وحطت سؤال قال كرمال الفنزات المتابعين يجاوبوا عليه، قال مين كان متفوق أكتر بالمونديال المنتخب المغربي ولا المنتخب المصري؟ وعم راحت هي كمان ما بس حطت السؤال جاوبت كمان قال لا شيء طبيعي، طالما المنتخب المغربي تأهل للدور الربع نهائي والمنتخب المصري ما تأهل فطبيعي ان المنتخب المغربي هو الافضل. وقال الكريم خلت مسبت شتائم مسخرة عليا وعلى أرزتها وعلى بلادها، وانت شو فهمك بالفوتبول ورجعي على المطبخ وليه عم تعملي هالف، ما عادت مخلصة يا أرزي شو بدك بها الشغلة، تقبريني يا سادر يا عيني شو كان بدك بها الشغلة، مش عارف الفوتة مع الجمهور المصري اسم الله بأعداده وكسيفته ونقده اللازع مش عارف. حطيت السؤال ماشي الحال، بدك تجيبي متابعين وكذا ضروري تحطي الجواب كمان، ما خلص تركي كل واحد يجاوب على كيفه، شو كان بدك بهالشغلة؟ هلا هو معروف طبعا، يعني طبعا طالما فريق في فريق تأهل على الدور اللي بعده فهو بيفضل، بس برضو شو كان بدك بهالشغلة؟ الفوتة هذه صعبة جدا عليك. لحظة اصلا في تغريدة نسيتها طالما مسيرة وفتحت، يعني احمد موسى اللي يسمى اعلامي بمصر وهو كبير المطبلين، هن بمصر بيقولوا المعرضين عوزنا المعرص يعني بس مش كريم بيشيلوا النقطة، قال لك كأس الفخر والاعتزاز يلي منحه الرئيس السيسي لمنتخب مصر اهم من كأس العالم. نعم نعم، يعني كبير المطبلين ما شاء الله عنه، عنده تطبيلات ما بتخطر على بال حدا، قال لك هذا الاستقبال اللي عملوا نياه ممنوع يدعسوا على السجادة، سلموا بسويني وهربوا، منتهى الإذلال كان للفريق الوطني لكرة القدم، قال لك هذا أهم من كأس العالم، هذا كأس العز والافتخار، ذكرني بجماعة العز والكرامة عندنا.
كل ما نتوقع أنه وصلنا لمستوى تطبيل ولا يمكن بقى يتخطى أحمد موسى بيرجع بيطلعنا كبير المعرضين بتطبيلات جديدة.

وكما يقول اخواتنا الفراعنه بتعمليها ازاي يا مصر؟ بتعملها ازاي يا احمد موسى؟ وانتوا بتعملوها ازاي؟ بيجي مين كل الحفله وتلا مين المربح؟ لو ربح على الارجنتين كنا ما هنخلص بحياتنا، حندال كل السنين عم نحتفل. بس ما تنسى يا عزيزي، اوعى تكون من مشجعي ميسي، هذا حرام لا يجوز بفتوى ازهريه.

0: ده تخبرنا عنك ما كل العالم تعرف عنك انت دايما مغروم.
1: الله بعت لي اياك هدية فصلها تفصيل علي.
0: انا اللي الله بعت لي اياك هدية ساعات المخرج.
1: انت ومعي عم تحلى الدنيا بعيني. الله بعت لي اياك هدية.
0: بس مشكلتك انك من مشجعي ميسي, انت من مؤيدين للسهيوني السهيوني. روح توب لربنا, لا يجوز, لا يجوز تشجيع ميسي هذا العميل.

0: لاحظت وين وصل الاستخفاف بهالدين العظيم الكريم؟ لاحظت وين وصلت ثقافة بعض ما يسمى برجال الدين انه يدخلوا هيك امور رياضية سنوية ويطلعوا فيها فتاوي ويغسلوا عقول العالم فقط كرمال خسارة منتخب او فوز منتخب؟
1: لسنين لشهور ولا بدي من هالدنيا
0: ما اكتفوا بتجارة الدم والدين وفتاوى المجاهدين فيتين كمان حتى بالمواضيع الرياضية مش عم بيعيفونا
1: ولا بدي من
0: أصلا هيدا كأس الشيطان ذاكرين النهفات أول المونديال بقى الناس بتنسى ذاكرين تبعيت أنه رايحين تحضروا تحتفلوا بالمونديال وأطفال غزة عم يموتوا لما نزلت صور أطفال غزة عم يحضروا وشجعوا المنتخب المصري صار ما في منه ما عادوا أطفال غزة عم يموتوا وعنا هون جايين عم تحضروا بالمعرض أجواء المونديال وعم ترقصوا تحتفلوا أطفال الجنوب عم يموتوا بينما منسحين جيبيلهم فيديوهات وتلفزيونات لحتى يحضروا المونديال لايف فكرة امبارح جيش العدو الغاشم منزل صور لجنوده هن عم يحضروا مباراة فرنسا واسبانيا بداخل قلعة الشقيف هن ومزلولين طبعا نحن منتصرين عليهم وغالبينهم هن وقاعدين عم يحضروا داخل القلعة ما بعرف كيف موصلين الاشتراك لعندهم ناجبين اشتراك اخدين اي بي تي في هيدا انتصار جديد شفتوا جبرناهم غصب عنهم جبرناهم يحضروا اجواء المونديال والمباراة هن وقاعدين عنا هون ومحتلين قلعة الشقيف إذا بدنا نقيسها بمنطق نعيم البرازان فنفس الشيء يعني فرنسا امبارح ما خسرت فرنسا انتصرت ربحت لأنه منعت المنتخب العدو الإسباني من أنه يجيب الهدف الثالث منعتهم أبدا بس جولين ممنوع تجيبوا الثالث وهيك بنكون انتصرنا نظرية حسن البرازان

0: نسيت مالكم صحيح بعد اصدار جديد جوزيف عطية
1: مغروم.
0: لا هينا لا هينا هذا المخرج هيدا
1: حلوي مغروم.
0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على وقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.
2: Your name here. Tripoli FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى
0: ننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستو دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: شعرها بيطير على خ

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: بدي الرضا

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

بدوب في الليل وبسهر معاك، بتوه في دنيا تانية من غير محتار وافكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

النار بتبقى جنة معاك، مفيش خصام ما بينا معاك، بل الأحلام حقيقة.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: Tripoli FM.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5 7

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: رحية.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أب؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-857-637.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك للدلب كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
0: إذاعة طرابلس، كول على طول، تريبولي FM، كول على طول.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.